شرقت شرقت شرقت شرقت شرقت شرق وقطع وجرمت يترقي شرقت شرقت شرقت شرقت الباطو وانا قطعته وانا الرقعه شرقت شرقت